0: نرجى الاطلاع على بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جيب المقعد.
1: For more details, please read the safety instruction card, which is located in the seat pocket.
0: شكرا لانتباهكم ونتمنى لكم رحلة سعيدة.
1: Thank you for your attention and we wish you a very pleasant flight.